الترتيب دير كول دهف التمر دكال الشناول النصيحة انشقق انت ما دارت انتاسق الشقق انت شقق الشغل الكلن انكل تماشق يكلن نسل نشا ليبيا ألجي مالي بوركينا